0: Radio.
1: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
0: خالتي حتى. باش ماتي ديالي.
1: حارو في الدم. هزويتيه. كليت بيه كليت لها بصغير.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
0: عم
1: الراديو
0: تسمعوا راديو
1: الحارة،
2: تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة.

0: مرحبا يا اهلا وسهلا جميعا على راديو الحارة. اهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين. ومعكم يوسف. لسه ما حطيتش التايتل على ويب سايت الراديو، ولكن اللي ما شاف في ويب سايت جديد عمله ابراهيم عويس، فزقفة هلا من ننزل اوديو سامبل لزقفة، انه كل مره نزقف لحدا بنحط بلاي بيسوي تزقيف. زقفة لابراهيم عويس للويب سايت الجديد. هاي يوسف لايف فروم تيربو. اذا سمعين اشي تك تك تك، هذا الميكانيكال كيبورد تبعي الجديد. سعيد قاعد جنبي. يوسف لايف فروم تيربو عمان. سعيد عنده كول كمان شوي، فمش راح تكون طويلة الحلقة، ولكن ممكن نحكي أول شيء بدنا نحكي مع يزن الخليلي. بدنا نحكي مع يزن الخليلي لأنه عيد ميلاده. شو بدنا نحكي له؟ كل عام وانت بخير. وراح يحكي لنا أوف أنا تعبان نحكي له شو مالك يا زلمة، صار عمرك 39، عيب عليك عيب عليك، شو مالك؟ ألو مرحبا.
1: لحظة
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: استنى بدي أعلي صوتك لأن صوتك شوي واطي. أيوة
1: تفضل. أنا على اللحظة خليك معايا، سمعني أحسن هيك؟
0: إيه تمام، صوتك تمام، نورت.
1: أيوة
0: نور الراديو. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وأهلا أهلا أهلا أهلا.
0: أنا عم بحكي معك من عمان، أنا يوسف.
1: اهلا اهلا استاذ يوسف، انا يعني مستني تليفونك من سنين.
0: انا صراحه اليوم سبب التليفون انه عيد ميلادك، فكل سنه وانت سالم.
1: او ماي جاد، كيف عرفتوا؟ يا الهي شو هالراديو الرائع هذا.
0: ما في اشي بنتسع الراديو،
1: ما في اشي بنتسع. شو هالراديو النار،
0: كل شيء مسجل، كل شيء على ما يرام.
1: كل شيء مسجل. ايوه خوفتني هلا.
0: طب شو اخبارك استاذ يزن؟ قديش صار عمرك؟ 38. انا حكيت للمستمعين والمستمعات بس ما كنتش متاكد.
1: طبعا 38 وعم بنزل كمان، يعني السنه الجاي ان شاء الله بصير 37. و
0: حلو
1: كل ما
0: طب ولما يجي على الصفر شو بيصير؟
1: هذا يعني فيك تقول 38 قديش ضايل من عمري اكثر ما قديش مرق من عمري. انا بتطلع على الكاس الملاني ولا الفاضيه، هاي تعتبر
0: امبارح كنت احكيها لجاد لانه كنا نلعب على لعبه على السويتش، وتعرف في العاب ما بيقدر يلعبها لحاله لازم يقرا، فانت بتروح بتشوف واحد مثلا بتحط بتكبس الكبسه وبصير يحكي معك. فالزلمه هذا واحد باللعبه هو متفلسف، يعني هو يعني بيحكي شعر وما اعرف ايش، متفلسف شوي. فقال احكي شيء انه احكي شيء وبعدين احكي انه هذا القصه اللي حكيتها زي قصه الكاس النص مليان ونص فاضي، هل هو نص مليان او نص فاضي؟ فبعدين سالني جاد شو يعني، وهات فسر
1: اشرح له اياها. قول له هذا في عندي صاحب اسمه يزن راح نص عمره وضل النص الثاني. هلا اي هي الملان واي هي الفاضي؟ اللي مرق هو الملان ولا اللي فاضي هو؟
0: هذا سؤال وجيه
1: ومفلسف زياده عن اللزوم. ويعني نصيحتي ما تقول له شيء لجاد، قول له خذ العب سويتش يابا وتساك من
0: مية بالمية. انت شو اخبارك استاذ يزن؟
1: والله منيح، صحيت عندي وجع اسنان.
0: ايش؟
1: اعتقد عندي وجع اسنان.
0: وجع اسنان؟
1: فاعتقد هيك العمر يتطلب اوجاع.
0: سن خلفي ولا امامي؟
1: السنة الجاي إن شاء الله بصير عندي وجع ركب.
0: أرثرايتس بصير عندك. بس السن يعني السن اللي بوجعك خلفي ولا امامي؟
1: خلف
0: خلفي. اه خلفي. انا امبارح رحت اسوي صيانه للسياره، الديسك الخلفي تبع البريكات بده غيار.
1: لا لا لا بالسيارة ولا بال
0: طب كيف راح تحتفل بعيد ميلادك اليوم؟
1: بدي اخلع اسناني كلها بفكر بهالمناسبة السعيدة. دعبالي هيك اشي اعمله، اخلع السن هيك من خلي الوجع هيك تعرف شو. مرة واحد قال لي اذا وجعك سن مرة واحد عنده سن كتير بوجعه راح دكتور اسنان قال للدكتور قال للدكتور اسمع اخلع كل اسناني وخلي هذا السن ابن الكلب لحاله. هيك الوحدة هي ممكن احسن طريقة للانتقام من وجع الاسنان. بس الحمد لله يعني على هالعمر وجع واقفين على وجع الاسنان لساتنا. ما عندي لهلا اوجاع ثانيه، هذا خبر رائع. بس للجمهور الكريم مشان تكونوا عارفين انا عمري 45
0: وكل العمر
1: يعني كل العمر هذا
0: 129 ايش
1: هذا لهلا كل العمر ما فيش فيش غيره يعني.
0: لا ولو
1: انت ايوه لا بكفي هذا
0: يزن. انا عسيرة الاسنان كان عندي سؤال بس يعني مش ضروري تجاوب عليه بس فضل. كمان سؤال مفتوح للجمهور وهيك، اذا واحد خلع كل اسنانه تتصور انه واحد صار اختياره هيك ولازم يخلع اسنانه واو هل احسن الواحد يكون عنده لحيه طويله مع شوارب او بدون ولا لحيه او يكون حالق؟
1: لا طول لحيه لانه منظر الـ الـ الفك بدون اسنان
0: بس
1: زي
0: يعني هاي وجهة زي نظر
1: بلا بركات.
0: بس وجهة نظر لأنه أفرض يعني أنا بحس إنه إذا اللحية طويلة وما في سنان بتبين أكتر.
1: بس ما هو هلأ يوسف يعني بتأخذنيش في زراعة سنان، وهاي الزراعة هلأ يعني رهيبة، بتخلع سن بتزرع سن.
0: اه فهمت عليك.
1: يعني ايد بتخلع جواسيس أيوة. وايد بتزرع حرية يعني. تفضل اهلا وسهلا. انت على الهواء.
0: اجت عنا منى.
1: اهلا وسهلا منى، نورتي.
0: يا اهلا وسهلا منى، معنا على الخط يزن خليلي. اليوم عيد ميلاده واحنا على الهواء. يزن أيوة. شكرا جزيلا لك. بدي اروح اجتمع.
1: اهلا وسهلا استاذ يوسف
0: منى،
1: شكرا كثير، شكرا كثير على الاتصال راديو الحاره. انتوا فخرنا. هذه حتطلع على راديو الحاره واحد ولا راديو الحاره؟
0: اوه والله كنت بستنى بالسؤال.
1: ايوه شو
0: احنا شانل واحد يا زلمه، احنا معقول نحط عيد ميلادك على شانل 2؟ ما بتصير
1: والله. لا اكيد اكيد
0: احنا
1: اكيد
0: احنا زحنا برامج للمكالمة هاي.
1: اوه ماي جاد، زحت الدنيا كلها، عملنا ازاحة للكوكب الارض.
0: استاذ يزن الشكر الجزيل وكل عام وانت بخير وان شاء الله كل سنة بنحكي معك هيك.
1: حبيبي استاذ يوسف، يلا
0: الى اللقاء.
1: سلم لي على سعيد سامعه بالخلفيه.
0: وهي سعيد سعيد قاعد جنبي ولما بيحكي خشونه صوته بتعبي المحل، بتعبي المحل.
1: خشونه صوته بتنعم التردد الصوت.
0: في منه، هو في منه سعيد يعني من خشونه صوته بيعمل اكوستيك انسوليشن لكل المحل.
1: بالضبط، خشونه صوت سعيد بتحسسك بيتذكرك بخشونه الحياه نفسها.
0: سعيد صوته خشن ولكن كلامه ناعم.
1: بالضبط، هو خشن وشعره خشن بس قلبه
0: يزن انبسطنا بسمع صوتك
1: حبيبي.
0: وكل عام وانت بخير. باي باي
1: وانت بألف خير. باي باي
0: باي حبيب القلب.

استاجدم لفلاغوتيسا جزي ساعات مدب بدور عقودات سوا دم عمرد ميقم لكيونا لكول الناس ابنو ناشنات لنعلى راساتشن بلن وقاني وقلن اندابت جنزمن قدرو تريم اقن عنادك استيس ديس يليت يليت عرشي دس دس دس يليت يليت عرشي دس دس دس

استعجب لفلاغوتي ساكسي ساعات ما دبت وراك وتادر بس وعد ما مرد ميقمر لك يونا على كل الناس سبنو داشنات لنيا لراس هاتشن بلن.

0: الراديو الحارة راديو الحارة راديو الحارة
1: The worst show on radio. Radio.
2: Here are the sisters from Truth to Lies.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام, ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.